أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، إلى حضرة جميع الأولياء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

0: من المسلمات الأحياء منهم الأمواج وإلى حضرات والدينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم الطف بعبدك عظمة السلطان كباوة دولي ومحام ليابد كسري بغن السلطان حجي حسن البرقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين شاعر الخير والدين سلطان لنجد برتوان نقر ابرنا دار السلام ووفقه لصالح الأمة والبلاد وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده وإحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل سلطنتك ونقر ابرنا دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم يا عفو ويا رؤوف dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan kami juga, maka kami bermohon supaya Tuhan kami merahmati raja kami dan kerabat baginda dan juga kami semua serta mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa para ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan menempatkan kami, keluarga kami, anak-anak kami dan orang-orang Islam sekaliannya bersama-sama dengan junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Tuhan kami. Rabbana ighfir lana wa li ummati nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammah warhamna warham ummati nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammah. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Ya Rabbal Alamin. And that was the mass recitation of Surah Al-Fatiha and Dua Selamat by the participants of this morning's Maulid Rasul celebration led by the State Mufti. The Minister of Religious Affairs Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, as the Chair of the Executive Committee for Major Islamic Calendar Events for the year 1448 Hijrah, will now deliver the opening remarks.

0: النفاثات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

0: يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: اللهم صل على

هنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا

0: صرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج عن

المفردات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
1: آمين.
0: اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين.

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليان مهام اليابد كسري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا